incroyable. عيد البلا قدم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قدم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيجي قلاب ای دختره بجنا

0: Ya Allah, ya Allah. Hırvat. Ya Allah, ya Allah. برواز
1: لحظة لحظة يلا
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ أنا بقول لكم من وين جاية؟ جاية؟ يا الله يا الله والله ما مش قادرة أتكلم.
2: جاية من كردستان.
0: من
2: كردستان.
0: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يا ابوي اقول لكم على شغله، والله بقول لكم على شيء، انت احساسك يجب ان يدرس. احساسك يموتني، انا يموتني احساسك. لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس. احسنتي برواز. احسنتي.
2: برواز.
0: الله عليك.
1: لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة برواز. انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا. اول شيء انك انت موهبة جيدة، بس اليوم فرهانك كان معاكي. فرهانك مش معاكي اليوم. عم تفهمي كلامي؟ اوكي. اسعدنا بالبداية بانك انت موهبة جيدة، واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان للعراق. هذا البلد، هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنه على الخريطة الفنية، وبعتقد انت بوجودك بأرب ايدل ساهمت كتير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي. انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه، كردي الاوف الاهات اللي قلتيها، متمكنه من اللي بتقوليه، فانت موهبه جيده جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
0: برواز انا خليتيني افهم عليك اليوم قد ما حبيتك انت عم تغني. خليتيني اجرب افهم شو عم بتقولي. وانا حب انه تعلميني غنية
2: بالكردي.
0: بالكردي. حب غني معي.
3: دان ودانبيش، هنار وهنرمان، هالبست وهالبستوان، دانجي قامشلو وهدارك، دانجي قامشلو راديو سريع انترنت. هي بيعملوا

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مرورا بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة أيام السنة.

قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبادلانية والتركمانية والسريانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبخال.

تستقبل أربيل سنوياً مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

ساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان مختلفة.

0: السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول
1: ما فنري ويران أزم مالم خراب عيد البرا جردن لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزم مالم خراب عيد البرا جردن زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزم مالم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم مالم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم مالم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب عيد اختره بجنا زراب ويران أزم مالم خراب جاوان گوهل دين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران أزم مالم خراب دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران أزم مالم خراب جلك صوتم كرم كباب گريب من صد رنگ خراب يا ليتني كن رو تراب ويران أزم مالم خراب يا ليتني كن رو وخار وينازقا من تجيد دور بهش كرم زلف طهور ويران أزم مالم خراب بهش كرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختري چاپك بمش ويران أزم مالم خراب بكيف كرم زلف طرش بسكي سياه زلفة قمر أشقى محبتها من السر ويران أزم مالم خراب صوتم رشتم بحساب لبرسي بو جرمك شباب جريب من سد رنج عذاب ويران أزم مالم خراب سبحان جي شاهب تني خالق ري خالا جردني از دين جرم بردام ديني ويران أزم مالم خراب عشق مجاز پيدا بويا ايرول من دجوار بويا هويت كيم حقيقية ويران أزم مالم خراب
2: بله. بله. سون

قوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نمان يان كردستان يان

عالم خراب. عيد البرا قدم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قدم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

0: شبابي
1: قول
0: وتقول الشريف زيزي
1: ايه خلط على مطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا شريفي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزه
1: شنو شاي العنزه
2: الوزه الوزه
3: والله شوف كوزل شاي البزه
2: شريفي الوزه شاي الوزه قصرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزه لميراتي حنجي خشها دهري قمرو بطنقزه قرديش بتبهورناكي ده قدحك شاي الوزه جزيزوكا من بدزه لهاية الزروكا هبه وكطيارو نك نشنا قدحي بقزه الوزه

0: خراب. عيد البرا قردان لطيف، وين نازك قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج، وين نازك مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قامت مثال، وين نازك دلي هجار، دش خواندني قرم بطل، ويران أزر مالم خراب. عيد البري وعيد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزم مالم خراب. عيد البرا قردان زراب، دم شوشيا تيجي قلاب، عيد اختري بجنا زراب، ويران أزم مالم خراب. جاوان قوهل دين بمسته، او چند یا مصر بدسته، لقشتنا من ده بقسته، ويران ازم مالم خراب. دبي قستا من دقوجي، دبي كفرا دل نوسوجي، جلك سوتم كرم رجي، ويران ازم مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب، گریب من صد رنگ خراب، یا لیتنی کن رو تراب، ویران ازم مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار، وی نازگا من تجید دور، بهش گرم زلف طهور، ویران ازم مالم خراب. بهش گرم زلف طرش، بسکی سیاه بهنات خوش، ای دختره چاپک بمش، ویران ازم مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش، بسکی سیاه زلفت قمر، عشق محبت عمل لسر، ویران ازم مالم خراب. سوتم رشتم بحساب، لپرسی بو گرمه کباب، گریه بمن صد رنگ عذاب، ویران ازم مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه، خالق ری خالا گردنه، از دین گرم بردام دینه، ویران ازم مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه، ایرول من دجوار بویه، هیوید کم حقیقیه، ویران ازم مالم خراب.
1: Bəli. Bəli. Son
2: Senye Bounce.com.fm.
3: Alo. Kiyeşnama mına? Ti çava işname. İnşallah te başı.
4: Aşta çerpirim, ta çedi bey.
3: Vallahi biz bu namle de jikle kiteşin. Galo sindat te çava bu. تهناك شوية ربوة سبك نبو جنامي
4: لا حول ولا ربوة تمحي
3: والله ما بيزد قوي بارا هنكي بهنات تدجكي خدت على تسلامتي بكي ربي
4: تيستر قوتي حنكي خد تبكي بهنام جياتا تشيترا
3: جنامي كابو كيتا جوانا باشن
4: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
3: انت خدت على ازراين بسردة بشين الربي
4: ايت قربانة ام بي تعبت اللي بوقتا خانية ما ايت بمريجي زاين بجيتا
3: كروت فابي كاتة التليفون ايت درك الطيارو ها جنامي ام بيادي والله وسط دي مسر كوريكا خوا وسط دي باجاري حمكي جي بقرينم كيلي كابو عست الدينم تجمنا بيجي مالات النعبة انو كرو غيدي الو عن شويا كچيا كچا جاميرا متنا بيجي خد السوي صباح خد يبدر كتنا بيخوارن هاي خد اشترازي
5: وابرا طيارة تاج ورشيك وتسي سبك ما سبك دين حياق وعزبيب ما قوي دنيا خرابة

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هلبستو دا خفتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أفقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكذي بأخفتن زور باشي.

از معلم خراب. عيد البرا قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دش خواندن کرم بطل ویران از معلم خراب. ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوک کوسره ویران از معلم خراب.

0: باكري
1: افندم
0: طياره كل هاد الناس اخوك كبيش يجي خصيصي بلا قطعة الشاي خش بوكري ديال الشركه هيدا كريم هيدا
2: لا بلا شري راني ما حد جاي خلي يسوي قهوه
3: لا يا شري بلا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري عزيزي خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا تشريبي لا، هذه مو من تشريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
0: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: تشريبي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قدش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو لك نشنا

0: لحظة لحظة يلا.
1: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية. جاية يا الله يا الله، والله ما مش قادرة اتكلم.
2: جاية من
1: بابل.
2: من كردستان،
1: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يا ابي اقول لكم على شغلة، والله بقول لكم على شيء. انت احساسك يجب ان يدرس. احساسك يموتني، انا يموتني احساسك. لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس. احسنتي برواز، احسنتي
2: برواز.
1: الله عليك.
0: لحظه برواز.
1: اسمعوا،
0: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا. اول شيء انك انت موهبه جيده، بس اليوم فرهانك كان معاكي. فرهانك مش معاكي اليوم. عم تفهمي كلامي؟ اوكي. اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده، واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان للعراق. هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنه على الخريطه الفنيه، وبعتقد انت بوجودك بعرب ايدل ساهمتي كثير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي.
1: طبعا
0: انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه، كردي الاوف الاهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فانت موهبة جيدة جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
1: برواز
3: أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني. خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي. وأنا حب إنه تعلميني غنية
0: بالكردي.
3: بالكردي.

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مرورا بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

في قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبدلانية والتركمانية والسرية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبخال.

تستقبل أربيل سنوياً مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

ساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان مختلفة.

0: السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول
1: خراب. عيد البراء جردن لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزم مالم خراب. عيد البراء جردن زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزم مالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم مالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم مالم خراب.

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفداني علم و هنر و كمال و ميزان شعر و غزال و كتاب و ديوان مني دي على كمال موزون بلن بكران لباني قردون مني بقران داره ملي جزيري ديانك بدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما تشادو حيران بلي سيدايم اشترى ديادكم مسكيني قربكي ماسي بيجي هيفي دارم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار درنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير و بلندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وطوفانه ده ده برخا قريش و يمان

بابي وخي يبر رون وابا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شعبي مشور الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسته یه

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمه خذي جرسي مو لقيتي فنوني جرى خو قريده بقايده قولي زري هور بكتب بيشي عنيا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما تشان تيلي سبي تشان ما بيدوبن حتى دنيا خشابه بس ياخدكم دمرم جبونا تيا هيبي قمانا مخالقي عالمي بادشاه بادشاه مرازي بدل جانك وجامي راح حسن لك بوش بفايده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونه تیه
1: سی ماهوی لگه تیه علی بکن بولو کن جرگه یا سر علی تیه علی
2: اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي

0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتا خمدا ذكرن بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حف سالي ذا بردل قادل امي بشتو ذا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردل ظالم ايسار حف سالي امي تمام مزيبتو تكتم الرامي سانك اشتا دخوا عازم وين يبرسا تيليام ذكرد بيك ابشر رنجي چتم تيلي تيليام يكا بنزراوه چاو کله بس متل چپل درېجه فورکه جناب قندیل غزن زرا وشید اهلی گدیه کله وش وی حفتونی مسل مال ابواب ته مو تجبون رامی شانه کی دانی اسکر ور فهلی تو سیر بگیشال حفشاله م تمام از رامی شانه گدی ته خوازم قارب گاری مسکینی حر امی میره خر از دل گاوری ات نهلی وای ما خای
1: حفشاله م تمام حفتونی مسل مال ابواب ته مو تدو اسل جبون رامی شانه کی کر بر دیلی اي قد يا حف سالم تمام ودوتكت مرام الصانك اشتد خازم قربي قارئنا مرد

قرام جكبري مرور شينك بفي دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبي كبري سادا بشيرم از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي از ابرمو از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات دايقام از حسين سرفرازم جبو بيرانينا شهيد

السماء بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دست بن كردستاني بپاريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نمار يان كردستان يان

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب.

العالم خراب. عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خندنا كرم بطل ويران ازم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم معلم خراب.

دياري القوري خوسته كواي قريب يعني وقته اوه الشفقيه خديمه اي من بقوتنا يا ايوه براستيه قريب حجر بخازن كار بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حتى بقي ارقي تفكر لا ما يا ابو فهم نكر ابناء خازي مالا مخرابك يا ابو شوشك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدك از قربانه تمام

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي گردي هبيا مجي خدانك حالي كرمك لتفداني علم و هنر و كمال و ايزان شعر و غزال و كتاب و ديوان منه دي آلا كمال موزون بلن بكرا لباني گردون منه بگران داره ملي جزيري ديانك خدا عهي حريري ويكي فاش ببافقية تيران هر تن بما دلشاد و حيران بله سيدايم جدرا ديار بكم مسكينه گر بكي ماسي بيجي هي بيدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئة بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا دي برفا قريش